0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት ሓደ ሰነ መደብ ፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዝለገስዎ ኣስተምህሮን ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔርን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መደብ ጸሎት መቝጸርያ ምእንቲ ሰላም ዓለም ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንኣባላት ጳጳሳዊ ትካል ምእተ ዓመት ተቐቢሎም ዝለገስሎም ቃለ ምዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓለፈ ቀዳም ካብ መላእ ዓለም ንዝመፁ ተወከልቲ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ውህበታዊ ተሓድሶ ተቐቢሎም ዝለገሱሎም ቃለ ምዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንማሕበረሰብ ቤተ ናዝሬት ብምኽንያት መበል 80 ዓመት ምስረታኡ ተቐቢሎም ዝለገሱሎም ለበዋ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርእስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት ሓደ ሰነ 2026 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ በዓለ ሰንበት ቅድስቲ ስላሴ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ነቶም ንጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እተረኽቡ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ሂወት ስሉስ ኣምላኽ ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዕርፍቲ ዘይብሉ ልብና ሰላም ይህቦ ብምባል ኣስተምሂሮም። ኣብቲ ዘካፈልዎ ሓሳባት ቅዱስ ኣቦና ዛዕባ ምስጢር ስሉስ ኣምላኽ ብምስትንታን ካብቲ ኣምላኽ ብጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ዝሃበና ህይወት ጀሚርና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንኽንርእዮ ኣጋጣሚ ከም ዝኸፍተልና ድማ ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ እዚ ህይወት እዚ ናብ ውሽጥና ክንኣቱ ዝስሕበና ንጡፍን ዘይውዳእ እምነትን ሕብረትን እዩ በሉ። እቲ ንኣቦን ወልድን ዘጣምር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ሓዲሩኣሎ። በዚ ኸምዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሕብረት ምስጢር ትኸውን። ሰማይን ምድርን ድሮ ዝተራኸብሉ ስፍራ ምርኻብን ፍቕርን ህይወትን ድማ ትኸውን ክብሉ ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ወንጌል እንከስተንትኑ ናብቲ ናብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጸቢቑ ዝተሳሕበ ኒቆዲሞስ ምልስ ብምባል ኣስተንተኑ። ኒቆዲሞስ ንኢየሱስ መን ምዃኑ ክፈልጦን ክርድኦን ተሃንጢኡ እኳ እንተ ነበረ ምእንቲ ኸይርአ ብለይቲ ክደልዮ ተረኽበ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንኒቆዲሞስ ሓንጎፋይ ኢሉ ተቐበሎ እሞ ሓደ ዓብዪ ሰብ እውን እንተኾነ ዳግም ክውለድ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣስደመሞ። በዚ ኸምዚ ድማ ኒቆዲሞስ ኣምላኽ ንሕይወቱ ክልውጦ ኸም ዝኽእል ተማሃረ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምስ ነገሮ ኒቆዲሞስ ውሽጣዊ ጸልማቱ ብሓቂ በርሀ። እዚ ኸዓ ሎሚ ነዚ ክብረ በዓል ቅድስቲ ስላሴ ከነኽብርን ከሎና ኣብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ዝስማዕ ዘሎ ቃል ሓቂ እዩ። ኣምላኽ ድማ ብኣኡ ዝኣምን ዘበለ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምእንቲ ኽረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ንዓለም ክሳብ ክንዲዚ ኣፍቀራ። ከምኡ ድማ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ምእንቲ ኽድሕን እምበር ንዓለም ምእንቲ ኽፈርዳ ናብ ዓለም ኣይለኣኾን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ኣብ ምስጢር እቲ ስሉስ ኣምላኽ ማለት ኣብ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ልክዕ ከምቲ ኒቆዲሞስ ኣብ ቅድሚ ህላዌ ኢየሱስ ዝነበረ ንሕና እውን ኣብ ቤትና ከም ዘሎና ኮይኑ ዩ ዝስምዓና ክብሉ ገለጹ። ሕይወት ኣምላኽ ባህ ዘብል እዩ። ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዕርፍቲ ዘይብሉ ልብና ሰላም ይህቦ። ምስ ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ መንፈስ ሓጎስ ክንራኸብ ይኽእለና። ሕይወት ቅድስቲ ስላሴ ንዅላትናን ንዅሉን ከነፍቅር ዝሕግዘና እዩ። ምኽንያቱ ብኣዊ ኣቢልና ኵሉ ፍጥረት ንኽብርን ሕብረትን ምርኻብን ከም እተፈጥረ ንርዳእ ኢና። በቲ ኻልእ ሸነኽ ግን ምፍልላይን ንበበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልያትን ምጽላእን ምክፍፋልን ንዓለም ናብ ጓህን ዕንወትን ባዶነትን ዘምርሕ ምኽንያት ምዃኑ ንመሃር ኢና። ኒቆዲሞስ ዝብሃል ዝነበረ መምህር ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ዝኾነ ይኹን ጽልኢ ዝመልኦ ቃላት ምስ ሰምዐ ቅድሚ ምዅናኑ ንዅላቶም ምእንቲ ኽሰምዕዎ ሓደ ብድሆ ኣቕረበሎም። ኒቆዲሞስ ንሓደስቲ ሓቅታትን ንሓቀኛ ምሕዳስን ልቢ ዝኸፈተ መንፈስ ሕብረት ተቐቢሉ ዝነበረ ሰብ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ነዚ መንፈስ እዚ ዘይቅበል ሰብ ቀልጢፉ ይኣርግ፣ ብጓሂ ጽምዋ ይስምዖ ኣብ ልቡ ድማ ሓጐስ የብሉን በሉ። ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ብምዕራግ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኵሉ ሰብ ከም ማርያም ክኸውንን ንፍቓድ ኣምላኽ ሕራይ ክብልን ተማሕጺኖም። ንፍቕሪ ቅድስቲ ስላሴ ሕራይ ምስ እንብል ፍረ ከነፍሪ ኢና ክብሉ ድማ ኣስተንትንኦም ዛዘሙ።
1: ተሰሪካ ነጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 31 ግንቦት ፍርቅ መዓልቲ ካብ ውሽጡን ውፃን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሕርኦም መስኮት ኮይኖም መሪሖም ብሓባር ድሕሪ ዘዕረጉ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሄር ንሰላም ዘቕረቦ ፃውዒት ኣሕዲሶም እግዚኣብሄር መራሕቲ ዓለም ናብ ፍትሓውን ነባርን ሰላም ክመርሖም ጸሎቶም ምዃኑ ኣረጋጊፆም ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብ ፖላንድ ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ መካነ ንግደት ፒካሪ ንዝተኣ ከቡ ህሙማንን ነጋድያንን ሰላምታኦም ኣመሓላሊፎም ናይ ሓልዮት ባህሊ ከም ዘተባብዑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ቀዳም ዕለት 30 ግንቦት ምሸት ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ኣብ ዘሎ በዓቲ ሎርድስ ብኣኦም ዝተመርሐ ዓለም ሓቆፍ ጸሎት መቁፀርያ ምእንቲ ሰላም ብምዝካር ኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም እናሓሰቡ ነቲ ጎይታ ጥራሕ ክህቦ ዝኽእል ውህበት ሰላም ከተውህበና ከም እተማሕፀኑን ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። ኣብቲ ኣብ ዝተኻየደ ጸሎት መቁፀርያ ኣስታት 2,000 ምእመናን ካልኦት ልዕሊ 100,000 ምእመናን እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝርከባ መካነ ንግደት ቅድስቲ ማርያም ከም ዝሓበሩ የዘኻኽር። ሰንበት ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግንቦት ፍርቂ መዓልቲ ቅዱስና ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጡን ውፃን ዝመፁ ልዕሊ 20,000 ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሰላምታ ሕጂ እውን ንሰላም ጸሎትና ኣይነቋርፅ እንክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ምሉእ ወርሒ ግንቦት ብምልእታ ቤተ ክርስቲያን ንሰላም ስሙር ጸሎት ክብ ከም ዘበለትን ብፍላይ ብጸሎት መቁፀርያ ከም ዘይተበታተኸ ሰንሰለት ምእመናን ነቶም ብውግእ ዝሳቅዩ ህዝብታት ንኣማላድነት ድንግል ማርያም ሕድሪ ዝሃቡን መለኮታዊ ጥበብ ንሕልና ናይቶም ስልጣን ዝሓዙን ንውሳኔታቶምን ናብ ልባዊ ምድላይ ፍትሓውን ነባር ሰላምን ይምራሐ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሮሰሪካና ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢጣልያ መበል 25 ዓመት መዓልቲ ረድኤት ተብዕለ ከም ዘላ ኣመላኺቶም እዚ መዓልቲ እዚ ሎሚ ዓመት ክከናኸን እየ ዝብል መራሕ ቃል ዘለዎ እውን ምዃኑ ገሊፆም ምስ ዝሓመሙን ምስ ኩሎም ዝከናኸንዎምን ቅርበተይ ኣረጋግፅ ናይ ምቅርራብን ሓልዮትን ባህልን ምስፋሕ ንዝሕግዙ ኩሎም ድማ ኣመስግንን ኣተባብዕን ቢሎም እቲ ተበግሶ ኣካላውን ስምዒታውን ስቃይ ምፍዋስ ኣገዳሲ ምዃኑ ንቕሓት ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ። ብፍላይ ኣብ መሕወይ ክንክን ምቁፅጻር ቃንዛ ሰብኣውነት ክንክን ጥዕና ከምኡ እውን ንሕሙማት ስድራ ቤቶምን ዝድግፉ ወለንቴናታት ዘድሊ ስልጠና ክወሃበ ከም እተላበው ዜና ቫቲካን የመላኸት። ርሰሊቃነ ጳጳሳት ድሕሪ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘቕርቦ ቃል ሰላምታ ማርያም ኣደ ማሕበራዊ ፍትሒ ተባሂላ ኣብ እትግለጸሉ ኣብ ፖላንድ ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ መካነ ንግደት ፒካሪ ንዝነገዱ ናሓሰቡ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ምእመናን ፖላንድ ሰላምታኦም ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ሓቢሩ። እዚ መካነ ንግደት ካብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ማእከል መንፈሳውነት ድንግል ማርያም ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ምዃኑ ድማ ኣዘኻኺሮም ብመሰረት ልምዲ እቲ ከባቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ግንቦት ዓብ ንግደት ብመንቕስያት ከም ዝካየድን 10ታት ኣሸሓት ነጋድያን ናብቲ መካነ ንግደት ከም ዝውሕዙን ኣብ ወርሒ ንሓሰ ድማ ተመሳሳሊ ንግደት እውን ዝካየድ ምዃኑ የዘኻኽሩ።
0: ርሰሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ስፍራ ታኽልቲ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ በዓቲ ቅድስተ ማርያም ዘሎርድ ምእንቲ ሰላም ዓለም ጸሎተ መቝጸርያ ኣዕሪጎም። እዚ ድማ ኣውያትቶም ሰላም እተነፍጉ ሰባት ክንሰምዕ ምስ እንመርጽ ዝከኣል እዩ በሉ። ርሰሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ምእመናን ኣብ ማርያማዊ ቤተ መቕደሳትን ብምትሕብባር ኣብ ስፍራ ታኽልቲ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ በዓቲ ቅድስተ ማርያም ዘሉርድ ኣብቲ ብውግኣትን ዓመፃን ተጠቐ ከባቢታት ዝርከቡ ህዝብታት ንምዝካር ፍሉይ መደብ ጸሎት መቁፀርያ ኣካይዶም። ንዅላቶም ማለት ነቶም ኣብ ስፍራ ታኽልቲ ሃገረ ቫቲካን ዝተረኽቡ ምእመናን ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰባትን ብጸሎት ኣቢልና ትርጉም ፍጻሜታት ታሪኽ ምእንቲ ክንርዳእ ከምኡውን ናብ መደብ ኣምላኽ ክመርሓናን ክድግፈናን ቃል ኣምላኽ ንምስማዕ ድሕር ቢሎም በዛ ሓሳባት እዚ ልቦም ክምርምሩ እውን ተማሕጸንዎም። رسالي كان باباسات ليون كم زغلت وو دنجل مريم نتا املاخ زبلون مسما لبا زخفتت امانيت كوينا ابنتنايا نغويتانا مدحانينا يسوس كريستوس اب محصن كتقبلو خلا ابنت تعزازنتا يوز نبره مستيرات صلو تمقصريا مس انونا دنجل مريم بمستنتان اتي ابو تزاربو نايمو داتا قال نتوم بتعسا لبنا ابو زملسو كلهم زهبوم قال سلام كنقبل يحجزنايو بخال أبهاهلا والاون عشش كنبلو ويكر السعو خلنا ويمن قدنا خنكير كلنا ونكي ترفه عملاق فتسيمو اي حد قنانيو نسو يدليننا نابو يمل سنانيو كبلو دما استمهارو رسالي كانبا باساتا سعبام سلام أبيتا مكورا كفتن زلوو كلسا حساب ويناي قرهنت حلمي ويكان تقمر سخاتا بقيسكا تسعبو قدايا كونن بمبالو وناقلحو اب كندوس بقنعنا لبي كنص بيو زلنا حق ايو ازمعالتاو تصم دونايو سلام كافتحن فقرن يزمت صدرا بيتاتن سباتن محبر سبن هاجراتن زراخب سنيت دمايو رسالي كانبا باسات ليون وسيخوم كم زغلصو اما اكل زحج زلو عالم لخاو كونتات مالت عمصن وغن غچتن ون كي ترفه سلام كركب زكال اويات التوم سلام التنفقوم سبات مالت نصحات قولعون التجنقو عديتاتن عبوتاتن تغفعو سراتن سدتيناتاتن اب كلو كل عدماز ركبو سباتن كنسمع مسن مرس ايو سلام كركب زكال بلو كلو مزوم سبات زياتوم اب كنافروم سلام التبل حانتقال ترايا زلاتوم سلام ايسوس غز اللوو نسو دما اتغز غويتانان مدحانينان ايسوس كريستوس ود املاخيو نمكا ببياز الإيز سبابرن نتعبيت بتحت الناز سعرون إيسوس ترايو نخلو فترة دماء كابحات إياد يدحنو قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس مسانا كابكونا كم حق اينا دك مزامر تمتن بفقري مسن نبر منفس كدوس نتيب سبعو من قد زي كالزمسل نگر كون كغبرو يخيليو بانس عرو قاداس كاب املاخ مسن رحق كاب كالوت نرحق بزعباك عالسو من سقايو من دماء تقداس النت اينه بنينا ناب قويتا كن ملس كلنا قنا سلامو ككم حلاف النتن عيون نفس وكف سب تحاتات النتنا يخوون بمبال كدوس عبونا نخلو ما باو ترخبو عزخاخروهم زمالت سألوتنا كاب سألوتنا لعلي خوينو تلوخونان تنبيتنا نيو زخوون اويات نصحات سبات دحر داقيم اب كتماتات كسمع يبلون ولا حدا سب بمخنيات بومبتات كاب قزو كواتس كقداد ون يبلون سمعي سلطانن ناي عمز اقالاتن دو يبل نفتحن حقن بوتا كخفتلو اللوو دما بلو سلام ممسا كل سب اجامو خقبري خيليو كقبرو دما اللوو كبلو دما تمحصينوم اب معالتاوي هواتن اب محبراوي من راخبيتاتن كاب كل عينت افعاوي وي اكالاو عمز بمرحاق بنا اشتو جنكا اقر داس بزخون نقرات كن جمر علنا ناي حق سلام بزفكر لبيوز جمر سبات ناي عرق غالات كزاربو خلوو نعلم كابلو هاتن بطبابن كر يان كلنا دمايو ازناي حق برتاعي برتاعي حق انفقرنيو اما دمدم تار ساليقان باباسات ليون املاخ قبرت سلامي دلي كم زلو اقلحو كم قدست دنجل مريم بقال تراي زي كونس بقبروون باب معالتو انخو يلنا كنمل سلو تحق زلنا كبلو دما امالا دنتا تمحصنو
1: كبراتنا كبران سمعتنا ازت كثات روز الله خمزينا فاتيكان ايو كدوس أبونا رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته على الثالثة قنبوت كدمفق معالتي مسابالات باباساو تكال مئتا عمد تراقبا ومزلقس وكال معدان أبزت خفافة العالم أقدا سنة محورة وتمرت بيتا كريستيان أقليحهم نات سنة كمتوفاين نتن أبحاك زت سرطة زتن كوينو كنبر اللو كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو أبتي كابل تسلان شمونتن كسا على الثالثة قنبوت زت خايدة نايت باباساو تكال مئتا عمد حفشو قبائن أقورا وعلان كل التشحنسران شدوشتان عمتا محرات نزتا ساعات فوار بعد ميتا أبالات على سالة ساقن بوت أباحق رفاتيكان تقبيل ما بزلقة سوك على محدان كاتوليكاويان نتي حبرات سبزقات ما قدات انقلاي وقعن ولتونان محبراو مكففالن من لاشن محب أب محبراوي سرط أمنات بيتا كريستيان كوكاسو تمحت إينام عمتاو عود أخيبا باباساو تكالمة عمت مستي أبسق أربع قزي قروم سب أونات زر استعود مال أخت وقعوي أبسخون الأوان استخايد مخانو أزخا خيرهم أب ما أكل تعفافنات حدش تزفا إلا عال ولا أون مفللاي النعبي أبسخ دلوزر الأوان خلاتنا بزيت رتر زراخبنا ناي حبار رقحي يقل كالن صدما ناي حبار سب أونتنا أيو زبالور ساريكان باباسات الليون هموتات مكران سب الناس سب نابتن البولر تتزن قاقح مسرتاوي نابي إنا نخيد نابي من تعلاما كانق النعن دالي كم هزبن كم سب أو محبر سب انتاي أنفتك المرت إقباء ناب زبلو حتوتات كملس يتقوع زم حتوتات زيعتهم نعم لاخن ترقومن زلون نات امئي كم زل عائلن دم ما قليت ام بجاكازي نتعميق مرات سب الناس سب بتوساق اون نتعميق مرات سباوي أكال بفلايكا نتي سب أوتن آنستن نحك غفلتون سنايك مرتقلون زغقلو أملاق زهبنا وهبت أمران حرنة يحبرو رسالي كان باباسات الليان بزعبا حرنة كستنتنون كلو نتي حرنة نابز دلخايو ناي مقبار كألت كيورد أتنقيقام حقينا نتنت أقبات زراكب كم هياب قزع رأسنا نخلق أوتن قلوصنتن مس أننا بروت راي إيو ناتسنت بولك أو مقد فتسم الزخوون مبقلاو ترقومون كبرون كم زس انوستيخم كم زحبرو زينا فاتيكان يوم ملاغت رسالي كان باباسات نزرع أي زمستي قدوس أغسطينوس زغالات أن كل التكتمات التحاحيزهم مالات أبت عبيتن رأس فتوتن زدحان تكتما السبك ومؤون بفقرق زي عبيرن توفاينتن زي تمسرتت كوينة حقين السلطان فقرن مهنات زخ الإيبيلهم وانو ديمقراسيا ويان حقرات زكات من كلولو بمزكار كمي جيرنا نحاد حدنان فاقر سلا زرسعنا تحقين تنقي كابس نصب أو كلولو زمنجو يؤذن هالوة كريستيان تسفعان مقرات إدام كهبو يبلو من يقدعس أب محلطوي هوت بزي مقرات بتأمان النت الجامنة كان باركة تتصوعنا إنا أب فقرة تمسرة سلطان المفتار أب حكي التمسرة ذات أدلاي مخوانو نيبا بصوتك الموتى عمت بمزخخار نيتفطراوي كبرات نفسو كفولك أسب أب قمت بمقتعو نرسفتواتن فلي ربحتاتن نيتق محبرو الربحة كسجار ياخ الانكبلوز اسمعو مادرة كم ززازة مزينة فاتيكان افليتو
0: رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعتة زمنة باباسناوم كابز جمرون نجو نمجمر تاقيزي مس ابالات كاتوليكاو من كسغاس وهبتاو تحدسو ابز التراخبولو بزعبا منفساوي مسرطات تمن كسغاس استنتينوم ابالات زمن كسغاس نهي اباتو مابا قلقلوت من لابي تغرستيان كوفيو دما التبابعوهم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته زحلف قدام على سلاسة قنبوت نتوكلتي كاتوليكاو من قسقاس وهبتاو تحدسو أبها غرفاتي كان هنغو فايلوم تقبلوهم رسالي كان باباسات كامل لعالم نزمتو أبالات زمن قسقاسن قجلة تاتسالوتن أبيات تمرتي ونجيلاونتن كموون مراحتي أهغوراو تقوام أقل قلوت تحدسو كاريسن الزمن فساوي هياو من قسقاس حدقابتي أملاخ نبيت خرستيان زوفيو وهبت مخانو قليزهم كاتوليكاوي من قسقاس وهبتاو تحدسو أب موداتا شحنت شعات تميتن سوساتات تمسريتو لوم دما أمل لعالم بزركابو قجلة تاتسالوتن محبرة سبن تبقسو تاتسبكة وانجيلن زد تغالل من قسقاسيو بفلاي أب تقبار منفس قدوس أب هيوات مؤمنان بسألوتن أملخون قدوسات مصحافت بمنبابن أب ناي وانجيلاوي تلوخو ركباتن يو زتكور رسالي كان باباسات ليون بزعباتي دحر خالاي قباية باتيكان أب زنبرة عصر تتات عمتات معبالة زمن قسقاس عملكيتو من كستنتنو نتوم قدمي أم زنبرو أرستالي كان باباسات زرعيو وموسى زكيرو موين مسكر نتوم أكافلو رسالي كان باباسات قدوس باولو شارشاي أب تحدسو نتن عبي زخيد زلو عالم لخاو محبر سب ملاش كم زرعيون رسالي كان باباسات قدوس يوحانس باولوس داقماو دما نوانجيلاو تلوخو زلوو دراخي كم زغلحون رسالي كان باباسات بنديكتوس مبل عصر تشدشت دما أبو هبتات منفس قدوس كم زتكورون تقيسوم نزمن قسقاس زي كم زمقسوو الزخاخيروم رسالي كان باباسات فرانشيسكو نتوم نمحداس من لعبي تغرستيان تباهيلو تمسرت من قسقاس كم حدا نايت اقام عبل كبلوين كم زقلسوو الزخاخيروم رسالي كان باباسات ليون نتي أمنغو منبرة بيتروسن أمنغو عالم لخاوي صدرابيت كاتوليكاو من كسغاس وهبتاو تحدسون زلو ركب نمدل دال زلو ومدليت بمقلاس بزعب حموشتك عند مدايات منفساو تمكرو ماستنتنو بمنفس كدوس متماق نايمس غاناس ألوت كال أملاق كدوس قربان كمول لقسيو كبلو عمل كتولوم كام منفس كدوس متماق جميرو اتيك ابوشت تحدسو زقبر حباراو قعزو امنات منجي وهبتاو تمكرو منفس كدوس مخانو قلزو زخاص اقات امكت ابهيوات مؤمنان وصيتاو نكخوون زخلو من بزعبا فقر املاق عميق فلتات نخهلو امزقبرنيو بلو رسالي كان باباسات بزاقات امزي املاق حساب تراي كاب مخان حليفو حق اينا ناي مودات امقلسي ابونات يخوون بمبال اسمرولو منفس كدوس اركن سلامن نتس عنتن كمتس كلو نمئمن عنا دماء تسفايه بوم كاب فقر خرستوس كفال يوم زخيل ولا حدا نقر كمزي اللا دماء رقس انيان نت كمزهل وامي قبر كبلو قلسو كاب زي تمكرو منفس كدوس ناي فقرو مسخاخرن سبخت وانجيلن ناي مخان وشت او بهاقي متس بمبال نابالات وهبتاو تحدسو نتوم بس اموان بادو نتنز ساقيو زلو متسننا عملاخ كمسو لوم التبابعووم رسالي كانوا باسات ليون عصيبهم ناب صلوت مدس بمبال بزعباتي أمك سقاس تحدسو زلو لمدي بزعبا بوتا وداسين أملخون وناستنتنو تمكرو منفس كدوس مس أملاخ زيادان هندبتاون كنو عن زررب كمزفتر لبدما نمس غانان أملخون كمزخفت غلزو اتي أب قبائتاتكم ملالي زخون أملخون وداسين أقداس مدايات كريستيانا وصلوتي يودما بلو اتي تحدسو نبزوحات سبات نزي صفحات صلوات زي اندقنا نخفلتون ناب كريستيانا وهيوات نخملسون كمزحق قزوم دما مسكرو اب مدم دمتا نابالات من كسقاس وهبتاو تحدسو اوشت بيتا كريستيان تلغوهم كقدسلو اتبابعوهم نباباساتكمن نسبخاخومن اقلقلو كبلو دما تمحسنوهم نقزار اسخوم نمدنفع وين سلطان وين بحتاو زنا نمسعاب كي تسعرو تتنقعو كبلو دما تلابوهم رسالي كان باباسات ليون ابو القاون حبراون قعزوهم منفس كدوس واترو برهانن منج برتاعن كخونهم بمسلاي حوارياوي براكيهم اكافلوهم
1: رسالي كان باباسات ليون منبال عصر تربعته نمحبر سبب بيت نازاريت اب حقر فاتيكان على الثلاثة قنبوت تقبيل مبزلق سوك على محدان نعبالات تمحبر سبب فلاي اب مونغو أمرون منفسن اب مونغو امنتن متناعتن موياون هيواتن حدنتن مركب برحانن ممرحن زاد اليوم من اصيات فلتتن قبرا قبن كتباون داقف اب محبك تسانحو كمزة تبابع زينا فاتيكان افليتو كنو سماني عمد دحر خلاي وقع عالم كاردينال دومينيكو تارديني دحيرو والناس حفق دست منبر زنبرو ابتوان حدش كتما كباب روما بيت نازاريت كم بيت مكرها تصفى كم زمسرتون دحر عصر تتاتع عمتات بيت نازاريت اب منغو امنت بخلن قبر صناعين ادلاي زتم معبال زقد سرزلو كوينو بفرلاي اب اقل قلوت اتعم ازيوم دخاتات زخونو مالقصيات زقل قل ايو على سلاسا قنبوت زخر منبر سماني عمت مسرطة اتما حبر السبن مز كار كاردينال بيترو بارولين دحرز عرقو مساطة قداسي أبهر عم ممبر أبزر كبن أس عدراش براكي كدوس أبونام ستم عبالات محبر السب ممحران تمحارو عبالات نايتي بيت مرت تمحارو زنبرو فتوتن منفساويان حقزتن تقبلن على معدان كمزل قسو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات ليون أبزل قسوك على معدان مباقل بيت نازاريت نتم بتوخبون بزبوق دريتن حبتمات زغن تمحرتن مرك كاب عقم زيبرلوم السبات نايت مرتقات امتاتن مفتر اميتوز دمسرطة مخانو زاكيرام كاردينال بارولين اون ابتزعركم ساطق داسي نزمو يازي كم زوغ لحوز الزخاء اخرى زينا فاتيكان اصعيبو نتي مسرطي اتم محبر زوغ لحوو كبرتات مالت محبر عوصرات املت بيتا كريستيان زن تبارق مخانو عمل كيتوم ازي كبرتات زيز انيحو مستي نبيت نازاريت ناب حدش موائل كساقاقر كاردينال أكيلة سيلفستريني زاوة فيوة مارحنة زير الساعة كم زخونن كاردينال سيلفستري تنقوق أحلون وانو ترقام من نايت محبرة سب زابقاسة منفساو هياب انقبل بمقلات ازعون اتمصراتي نبار السلام المدنفع حبرو السناي اب مقدام زعدقو مارحتي كخون زخو المنقصيات مهنات زبل زتقبلو منفساو هياب ايو انقبلو كم زززخاخرو يحبر بتوصاخر سليكان باباسات بزلقاسو ዝለገሶ ቃለ መዕዳን ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝለገሶ ግሮም ሰብኣውነት ዘርቅስተዓር መልእኽቲ ጠቂሶም ንሰብ ዘነቃቅሕ ርእሰ ምትእምማን ርእሰ ብቕዓትን ዘይኮነስ ሓራ ዘውፅእ ሕብረት ዝቕይር ርክብ እዩ ብምባል ካልእ ግንቢ ባቢሎን ዘይኮነስ ብፍቕርን ኩላዊ ሕውነትን እተደገፈ ከተማ ኣምላኽ ምህናፅ ኣድላይ ምዃኑ ኣትሪሮም ብምግላፅ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ሓደ ናይ መወዳእታ መዳይ እዮኹም ክዝክሮን ከተባብዖን ዝደልዮ ቤት ናዛሬት ካብ እተፈላለየ ወረዶታትን ደረጃ ናብራን ዝመፁ ሰብትን ኣንስትን ኣእምሮን ግብረገባውን ቁጠባውን ፀዓርታት ምዝናቕን ንምዕማቕን ዕቤትን ኣበርክቶ ዝግበረሉ ናይ ክርስትያናዊ ኣተሓሳስባ እቶን ምኽናፅ ምውቃምን ከምኡ እውን ብትምህርትታት ወንጌል ዝያዳ ብርሃን ዝዓሰሎ ባህሊ ምዝርጋሕ ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዝስምዖም ሰቶ ቅዳሲ ዝለገሶ ስብከት ብዛዕባ እቲ ዝያዳ ሓቅን ዓሚቕን ሕብረት ምንባር ዘጋጥመ ብድሆ ኣጉሊሖም ኣምላኽና ኣብ መንጎ መለኮታዊ ኣካላት ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ፍፁም ሕብረት ህወትን ፍቕርን ዳኣ እምበር ጉሉል ፅምዋ የሎን እቲ ብድሆ ኣብ መንጎና ዝያዳ ሓቅን ዓሚቕን ዝያዳ ጭቡጥ ዝኾነ ሕብረት እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘስመርሉ የመላኽት ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃና ጳጳሳት ልያውን ኣብ ዝስምዖም መደረ ቅድሚኦም ዝነበሩ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ሰሊቃና ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንኣባላት ቤት ናዛሬት ዝለገስዎ ቃለ መዕዳን ብፍላይ ናይ ትዕቢት ወይ ናይ ዕብለላ ስነ መጎት እሱራት ከይንኸውንን ኣብ ኩሉ ግዜ ናይ ዘተተሓሳስባ ኣብ ግዜና ከይተረፈ ክንክተሎ ዝግበአና መሪሕ መትከላት ተወፋይነት ሒዝና ክንስጉም ዝብል ዘስመሩሉ ሓሳብ ብምዝካር መደረኦም እንክዛዝሙ እዚ ፃውዒት እዚ መንእሰያት ዘደንቕ ኣጋጣምታትን ፍልጠትን ዕቤትን ኣብ ዝረኽብሉ እዋን ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎ እንተኾነ ግን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣእምሮን መንፈስን ኣብ መንጎ እምነትን መፅናዕትን ሞያን ህወትን ሓድነት ንምምፃእ ብርሃንን መምርሕን የድልዮም እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብዳሓነ ሰላም ፅንሑ يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት ሓደ ሰነ መደብ ፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዝለገስዎ ኣስተምህሮን ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔርን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መደብ ጸሎት መቝጸርያ ምእንቲ ሰላም ዓለም ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንኣባላት ጳጳሳዊ ትካል ምእተ ዓመት ተቐቢሎም ዝለገስሎም ቃለ ምዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓለፈ ቀዳም ካብ መላእ ዓለም ንዝመፁ ተወከልቲ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ውህበታዊ ተሓድሶ ተቐቢሎም ዝለገሱሎም ቃለ ምዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንማሕበረሰብ ቤተ ናዝሬት ብምኽንያት መበል 80 ዓመት ምስረታኡ ተቐቢሎም ዝለገሱሎም ለበዋ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርእስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት ሓደ ሰነ 2026 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ በዓለ ሰንበት ቅድስቲ ስላሴ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ነቶም ንጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እተረኽቡ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ሂወት ስሉስ ኣምላኽ ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዕርፍቲ ዘይብሉ ልብና ሰላም ይህቦ ብምባል ኣስተምሂሮም። ኣብቲ ዘካፈልዎ ሓሳባት ቅዱስ ኣቦና ዛዕባ ምስጢር ስሉስ ኣምላኽ ብምስትንታን ካብቲ ኣምላኽ ብጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ዝሃበና ህይወት ጀሚርና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንኽንርእዮ ኣጋጣሚ ከም ዝኸፍተልና ድማ ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ እዚ ህይወት እዚ ናብ ውሽጥና ክንኣቱ ዝስሕበና ንጡፍን ዘይውዳእ እምነትን ሕብረትን እዩ በሉ። እቲ ንኣቦን ወልድን ዘጣምር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ሓዲሩኣሎ። በዚ ኸምዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሕብረት ምስጢር ትኸውን። ሰማይን ምድርን ድሮ ዝተራኸብሉ ስፍራ ምርኻብን ፍቕርን ህይወትን ድማ ትኸውን ክብሉ ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ወንጌል እንከስተንትኑ ናብቲ ናብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጸቢቑ ዝተሳሕበ ኒቆዲሞስ ምልስ ብምባል ኣስተንተኑ። ኒቆዲሞስ ንኢየሱስ መን ምዃኑ ክፈልጦን ክርድኦን ተሃንጢኡ እኳ እንተ ነበረ ምእንቲ ኸይርአ ብለይቲ ክደልዮ ተረኽበ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንኒቆዲሞስ ሓንጎፋ ኢሉ ተቐበሎ እሞ ሓደ ዓብዪ ሰብ እውን እንተኾነ ዳግም ክውለድ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣስደመሞ። በዚ ኸምዚ ድማ ኒቆዲሞስ ኣምላኽ ንሕይወቱ ክልውጦ ኸም ዝኽእል ተማሃረ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምስ ነገሮ ኒቆዲሞስ ውሽጣዊ ጸልማቱ ብሓቂ በርሀ። እዚ ኸዓ ሎሚ ነዚ ክብረ በዓል ቅድስቲ ስላሴ ከነኽብርን ከሎና ኣብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ዝስማዕ ዘሎ ቃል ሓቂ እዩ። ኣምላኽ ድማ ብኣኡ ዝኣምን ዘበለ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምእንቲ ኽረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ንዓለም ክሳብ ክንዲዚ ኣፍቀራ። ከምኡ ድማ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ምእንቲ ኽድሕን እምበር ንዓለም ምእንቲ ኽፈርዳ ናብ ዓለም ኣይለኣኾን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ኣብ ምስጢር እቲ ስሉስ ኣምላኽ ማለት ኣብ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ልክዕ ከምቲ ኒቆዲሞስ ኣብ ቅድሚ ህላዌ ኢየሱስ ዝነበረ ንሕና እውን ኣብ ቤትና ከም ዘሎና ኮይኑ ዩ ዝስምዓና ክብሉ ገለጹ። ሕይወት ኣምላኽ ባህ ዘብል እዩ። ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዕርፍቲ ዘይብሉ ልብና ሰላም ይህቦ። ምስ ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ መንፈስ ሓጎስ ክንራኸብ ይኽእለና። ሕይወት ቅድስቲ ስላሴ ንዅላትናን ንዅሉን ከነፍቅር ዝሕግዘና እዩ። ምኽንያቱ ብኣዊ ኣቢልና ኵሉ ፍጥረት ንኽብርን ሕብረትን ምርኻብን ከም እተፈጥረ ንርዳእ ኢና። በቲ ኻልእ ሸነኽ ግን ምፍልላይን ንበበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልያትን ምጽላእን ምክፍፋልን ንዓለም ናብ ጓህን ዕንወትን ባዶነትን ዘምርሕ ምኽንያት ምዃኑ ንምሃር ኢና። ኒቆዲሞስ ዝብሃል ዝነበረ መምህር ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ዝኾነ ይኹን ጽልኢ ዝመልኦ ቃላት ምስ ሰምዐ ቅድሚ ምዅናኑ ንዅላቶም ምእንቲ ኽሰምዕዎ ሓደ ብድሆ ኣቕረበሎም። ኒቆዲሞስ ንሓደስቲ ሓቅታትን ንሓቀኛ ምሕዳስን ልቢ ዝኸፈተ መንፈስ ሕብረት ተቐቢሉ ዝነበረ ሰብ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ነዚ መንፈስ እዚ ዘይቅበል ሰብ ቀልጢፉ ይኣርግ፣ ብጓሂ ጽምዋ ይስምዖ አብ ልቡ ድማ ሓጐስ የብሉን በሉ። ጸሎት መልአከ እግዚአብሔር ብምዕራግ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኵሉ ሰብ ከም ማርያም ክኸውንን ንፍቓድ ኣምላኽ ሕራይ ክብልን ተማሕጺኖም። ንፍቕሪ ቅድስቲ ስላሴ ሕራይ ምስ እንብል ፍረ ከነፍሪ ኢና ክብሉ ድማ ኣስተንትንኦም ዛዘሙ።
1: ተሰሪካ ነጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 31 ግንቦት ፍርቅ መዓልቲ ካብ ውሽጡን ውፃን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሕርያም መስኮት ኮይኖም መሪሖም ብሓባር ድሕሪ ዘዕረጉ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሄር ንሰላም ዘቕረቦ ፃውዒት ኣሕዲሶም እግዚኣብሄር መራሕቲ ዓለም ናብ ፍትሓውን ነባርን ሰላም ክመርሖም ጸሎቶም ምዃኑ ኣረጋጊፆም ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብ ፖላንድ ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ መካነ ንግደት ፒካሪ ንዝተኣ ከቡ ህሙማንን ነጋድያንን ሰላምታኦም ኣመሓላሊፎም ናይ ሓልዮት ባህሊ ከም ዘተባብዑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ቀዳም ዕለት 30 ግንቦት ምሸት ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ኣብ ዘሎ በዓቲ ሎርድስ ብኣኦም ዝተመርሐ ዓለም ሓቆፍ ጸሎት መቁፀርያ ምእንቲ ሰላም ብምዝካር ኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም እናሓሰቡ ነቲ ጎይታ ጥራሕ ክህቦ ዝኽእል ውህበት ሰላም ከተውህበና ከም እተማሕፀኑን ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። ኣብቲ ኣብ ዝተኻየደ ጸሎት መቁፀርያ ኣስታት 2,000 ምእመናን ካልኦት ልዕሊ 100,000 ምእመናን እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝርከባ መካነ ንግደት ቅድስቲ ማርያም ከም ዝሓበሩ የዘኻኽር። ሰንበት ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግንቦት ፍርቂ መዓልቲ ቅዱስና ቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጢ ምውፃን ዝመፁ ልዕሊ 20,000 ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሰላምታ ሕጂ እውን ንሰላም ጸሎትና ኣይነቋርፅ እንክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ምሉእ ወርሒ ግንቦት ብምልእታ ቤተ ክርስቲያን ንሰላም ስሙር ጸሎት ክብ ከም ዘበለትን ብፍላይ ብጸሎት መቁፀርያ ከም ዘይተበታተኸ ሰንሰለት ምእመናን ነቶም ብውግእ ዝሳቅዩ ህዝብታት ንኣማላድነት ድንግል ማርያም ሕድሪ ዝሃቡን መለኮታዊ ጥበብ ንሕልና ናይቶም ስልጣን ዝሓዙን ንውሳኔታቶምን ናብ ልባዊ ምድላይ ፍትሓውን ነባር ሰላምን ይምራሐ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሮሰሪካና ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢጣልያ መበል 25 ዓመት መዓልቲ ረድኤት ተብዕለ ከም ዘላ ኣመላኺቶም እዚ መዓልቲ እዚ ሎሚ ዓመት ክከናኸን እየ ዝብል መራሕ ቃል ዘለዎ እውን ምዃኑ ገሊፆም ምስ ዝሓመሙን ምስ ኩሎም ዝከናኸንዎምን ቅርበተይ ኣረጋግፅ ናይ ምቅርራብን ሓልዮትን ባህልን ምስፋሕ ንዝሕግዙ ኩሎም ድማ ኣመስግንን ኣተባብዕን ቢሎም እቲ ተበግሶ ኣካላውን ስምዒታውን ስቃይ ምፍዋስ ኣገዳሲ ምዃኑ ንቕሓት ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ። ብፍላይ ኣብ መሕወይ ክንክን ምቁፅጻር ቃንዛ ሰብኣውነት ክንክን ጥዕና ከምኡ እውን ንሕሙማት ስድራ ቤቶምን ዝድግፉ ወለንቴናታት ዘድሊ ስልጠና ክወሃበ ከም እተላበው ዜና ቫቲካን የመላኸት። ርሰሊቃነ ጳጳሳት ድሕሪ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘቕርቦ ቃል ሰላምታ ማርያም ኣደ ማሕበራዊ ፍትሒ ተባሂላ ኣብ እትግለጸሉ ኣብ ፖላንድ ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ መካነ ንግደት ፒካሪ ንዝነገዱ ናሓሰቡ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ምእመናን ፖላንድ ሰላምታኦም ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ሓቢሩ። እዚ መካነ ንግደት ካብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ማእከል መንፈሳውነት ድንግል ማርያም ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ምዃኑ ድማ ኣዘኻኺሮም ብመሰረት ልምዲ እቲ ከባቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ግንቦት ዓብ ንግደት ብመንቕስያት ከም ዝካየድን 10,000 ኣሸሓት ነጋድያን ናብቲ መካነ ንግደት ከም ዝውሕዙን ኣብ ወርሒ ንሓሰ ድማ ተመሳሳሊ ንግደት እውን ዝካየድ ምዃኑ የዘኻኽሩ።
0: ርሰሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ስፍራ ታኽልቲ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ በዓቲ ቅድስተ ማርያም ዘሎርድ ምእንቲ ሰላም ዓለም ጸሎተ መቝጸርያ ኣዕሪጎም። እዚ ድማ ኣውያትቶም ሰላም እተነፍጉ ሰባት ክንሰምዕ ምስ እንመርጽ ዝከኣል እዩ በሉ። ርሰሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ምእመናን ኣብ ማርያማዊ ቤተ መቕደሳትን ብምትሕብባር ኣብ ስፍራ ታኽልቲ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ በዓቲ ቅድስተ ማርያም ዘሉርድ ኣብቲ ብውግኣትን ዓመፃን ተጠቐ ከባቢታት ዝርከቡ ህዝብታት ንምዝካር ፍሉይ መደብ ጸሎት መቁፀርያ ኣካይዶም። ንዅላቶም ማለት ነቶም ኣብ ስፍራ ታኽልቲ ሃገረ ቫቲካን ዝተረኽቡ ምእመናን ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰባትን ብጸሎት ኣቢልና ትርጉም ፍጻሜታት ታሪኽ ምእንቲ ክንርዳእ ከምኡውን ናብ መደብ ኣምላኽ ክመርሓናን ክድግፈናን ቃል ኣምላኽ ንምስማዕ ድሕር ቢሎም በዛ ሓሳባት እዚ ልቦም ክምርምሩ እውን ተማሕጸንዎም። رسالي كان باباسات ليون كم زغلت وو دنجل مريم نتا املاخ زبلون مسمع لبا زخفتت امانيت كوينا ابنتنايا نغويتانان مدحانينان يسوس كريستوس اب محصن كتقبلو خلا ابنت تعزازنتا يوزنبره مستيرات صلو تمقصريا مس انونا دنجل مريم بمستنتان اتي ابو تزاربو نايمو داتا قال نتوم بتعسى لبنا بوزم الله سخلوم زهبوم قال سلام كنقبل يحجزنايو بخال أبهاهلا والاون عشش كنبلو ويكر السعو خلنا ويمن قدنا خنكير كلنا ونكي ترفه عملاق فتسيمو اي حد قنانيو نسو يدليننا نابو يمل سنانيو كبلو دما استمهارو رسالي كان بابا ساتا سعبهم سلام أبيتا مكوراك في التنزل لوو كلسا حساب ويناي قرهنت حلمي ويكان تقمر سخاتا بقيسكا تسعبو قدايا كونن بمبالو وناقلحو اب كندوس بقنعنا لبي كنص بيو زلنا حق ايو ازمعالتاو تصمدونايو سلام كافتحن فقرن يزمت صدرا بيتاتن سباتن محبرسبن هاجراتن زراخب سنيت دمايو رسالي كان باباسات ليون وسيخوم كم زغلصو اما اكل زحج زلو عالم لخاو كونتات مالت عمصن وغن غچتن ون كاي ترفا سلام كركب زكال اويات التوم سلام التنفغوم سبات مالت نصحات قلعون التجنقو اديتاتن ابوتاتن تغفعو سراتن سدتيناتاتن اب كله كل عدمه زركبو سباتن كنسمع مسن مرصيو سلام كركب زكال بلو كلهم زوم سبات زياتهم اب كنافروم سلام تبل حانت قال ترا يازلاتهم سلام يسوس غص اللهو نسو دما اتغص غويتانان مدحانينان يسوس كريستوس ود املاخيو نمكاببيا صلئي ز سبابرن نتعبيت بتحتنا ز سعرون يسوس ترايو نخلو فطرت دما كاب حطيات يدحنو غويتانان مدحانينان يسوس كريستوس مسانا كاب كونه كم حقينا دك مزامرت متن بفقري مسن نبر منفس قدوس نتيب سبعو منجد زي كالز مسل نجر كون كغبرو يخيليو بانصارو قداس كاب املاخ مسن رحق كاب قالوت نرحق بزعبا قال سومن سقايو من دما تغداسنت عينه بنينا ناب غويتا كنملس كلنا غنا سلامو ككم حلافنتن ايو النفس وكفسب تحاتاتنتنا يخون بمبال قدوس ابونا نخلو ما باو ترخبو ازخاخروم زمالت صلوتنا كاب صلوتن لعلي خوينو تلخونان تنبيتنا نيو زخون اويات نصحات سبات دحر دقيم اب كتماتات كسمع يبلون ولا حدا سب بمخنيات بومبتات كاب غزو كوتس كقدد ون يبلون سمعي سلطانن ناي عمز اقالاتن دو يبل نفتحن حقن بوتا كخفتلو اللوو دما بلو سلام ممسا كل سب اجامو خقبري خيليو كقبرو دما اللوو كبلو دما تمحصينهم اما عالتاوي هوتن اما محبراوي من راخبيتاتن كاب كلو عينت افعاوي وي اكالاو عمز بمرحاق بنا عشتو جنكا اگر داس بزخون نگرات كن جمر علنا ناي حق سلام بزفكر لبيوز جمر سبات ناي عرق غالات كزاربو خلوو نعالم كابلو هاتن بطبابن كر يان كلنا دمايو ازناي حق برتاعي برتاعي حق انفقرنيو اما دمدم تار سليقان باباسات ليون املاخ قبرت سلام يدلي كم زلو اقلحو كم قدست دنجل مريم بقال تراي زي كونس بقبروون باب معالتو انخو يلنا كنمل سلو تحق زلنا كبلو دما امالا دنتا تمحصنو
1: كبراتنا كبران سمعتنا ازت كثات روز الله خمزينا فاتيكان ايو كدوس ابونا رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته على الثالثة قنبوت كد مفق معالتي مسابالات باباساوت كالم تعامت تراقي بوام بزلقس وكالم معدان ابزت خفافة العالم اقدس النت محوروت مرتبطة كريستيان اقليحوم ناتس النت كم توفاين نتن ابحك ازت سرطة زتن كوينو كنبر اللو كم زبلو زينا فاتيكان افليتو ابتي كابلت سران شمونتن كسا على الثالثة قنبوت زتخايدة نايت باباساوت كالم تعامت حفشو قبائن اقورا وعلان كل التشحنسران شدشتان عمتا محرط نزتا ساعات فوار بعد ميتا أبالات على سالة ساقن بوت أباحق رفاتيكان تقبيل ما بزلقة سوكالة محدان كاتوليكاويان نتيح برات سبزقات ما قدات انكولاي وقعن ولتونان محبراو مكففالن من لاشن محب أب محبراوي سرط أمنات بيتا كريستيان كوكاسو تمحت إينام عمتاو عود أخيبا باباساو تكالمة عمت مستي أبسق أربع قزي قروم سب أونات زر استعود مال أخت وقعوي أبسخون الأوان استخايد مخانو أزخا خيرهم أب ما أكل تعفافنات حدش تزفا إلا عال ولا أون مفللاي النعبي أبسخ دلوزر الأوان خلاتنا بزيت رتر زراخبنا ناي حبار رقاحي يقل كالن صدما ناي حبار سب أونتنا أيو زبالور ساريكان باباسات ليون هموتات مكران سب الناس سب نابتن البولر تتزن قاقح مسرتاوي نابي إنا نخيد نابي من تعلاما كانق النعن دالي كم هزبن كم سب أو محبر سب انتاي أنفتك المرت إقباء ناب زبلو حتوتات كملس يتقوع زم حتوتات زيعتهم نعم لاخن ترقومن زلون نات امئي كم زل عائلن دم ما قليت ام بجاكازي نتعميق مرات سب الناس سب بتوساق اون نتعميق مرات سباوي أكال بفلايكا نتي سب أوتن آنستن نحك غفلتون سنايك مرتقلون زغقلو أملاق زهبنا وهبت أمران حرنة يحبرو رسالي كان باباسات الليان بزعبا حرنة كستنتنون كلو نتي حرنة نابز دلخايو ناي مقبار كألت كيورد أتنقيقام حقينا نتنت أقبات زراكب كم هياب قزع رأسنا نخلق أوتن قلوص النتن مس أننا بروت راي إيونات النت بولك أو مقد فتسم الزخوون مبقلاو ترقومون كبرون كم زس انوستيخم كم زحبرو زينا فاتيكان يوم ملاغت رسالي كان باباسات نزرع أي زمستي قدوس أغسطينوس زغالات أن كل التكتمات التحاحيزهم مالات أبت عبيتن رأس فتوتن زدحان تكتما السبك ومؤون بفقرق زي عبيرن توفاينتن زي تمسرتت كوينة حقين السلطان فقرن مهنات زخ الإيبيلهم وانو ديمقراسيا ويان حقرات زكات من كلولو بمزكار كمي جيرنا نحاد حدنان فاقر سلا زرسعنا تحقين تنقي كابس نصب أو كلولو زمنجو يؤذن هالوة كريستيان تسفعان مقرات إدام كهبو يبلو من يقدعس أب محلطوي هوت بزي مقرات بتأمان النت الجامنا كان باركة تتصوعنا إنا أب فقرة تمسرة سلطان المفتار أب حكي التمسرة ذات أدلاي مخانو نيبا بصوتك الموتى عمت بمزخخار نيتفطراوي كبرات نفسو كفولك أسب أب قمت بمقتعو نرسفتواتن فلي ربحتاتن نيتق محبرو الربحة كسجار ياخ الانكبلوز اسمعو مادرة كم ززازة مزينة فاتيكان أفليتو
0: رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعتة زمنة باباسناوم كابز جمرون نجو نمجمر تاقيزي مس أبالات كاتوليكاو من كسغاس وهبتاو تحدسو أبز التراخبولو بزعبا منفساوي مسرطات تمن كسغاس أستنتينوم أبالات زمن كسغاس نهي أباتو ما باقل قلوت من لابي تغرستيان كوفيو دما التبابعوهم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته زحلف قدام على سلاسة قنبوت نتوكلتي كاتوليكاو من قسقاس وهبتاو تحدسو أبها غرفاتي كان هنغو فايلوم تقبلوهم رسالي كان باباسات كامل لعالم نزمتو أبالات زمن قسقاسن قجلة تاتسالوتن أبيات تمرتي ونجيلاونتن كموون مراحتي أهغوراو تقوام أقل قلوت تحدسو كاريسن الزمن فساوي هياو من قسقاس حدقابتي أملاخ نبيت خرستيان زوفيو وهبت مخانو قليزهم كاتوليكاوي من قسقاس وهبتاو تحدسو أب موداتا شحنت شعات تميتن سوساتات تمسريتو لوم دما أمل لعالم بزركابو قجلة تاتسالوتن محبرة سبن تبقسو تاتسبكة وانجيلن زد تغالل من قسقاسيو بفلاي أب تقبار منفس قدوس أب هيوات مؤمنان بسألوتن أملخون قدوسات مصحافت بمنبابن أب ناي وانجيلاوي تلوخو ركباتن يو زتكور رسالي كان باباسات ليون بزعباتي دحر خالاي قباية باتيكان أب زنبرة عصر تتات عمتات معبالة زمن قسقاس عملكي تو من كستنتنو نتوم قدمي أم زنبرو أرستالي كان باباسات زرعي وموسى زكيرو موين مسكر نتوم أكافلو رسالي كان باباسات قدوس باولو شارشاي أب تحدسو نتن عبي زخيد زلو عالم لخاو محبر سب ملاش كم زرعيون رسالي كان باباسات قدوس يوحانس باولوس داقماو دما نوانجيلاو تلوخو زلوو دراخي كم زغلحون رسالي كان باباسات بنديكتوس مبل عصر تشدشت دما أبو هبتات منفس قدوس كم زتكورون تقيسوم نزمن قسقاس زي كم زمقسوو الزخاخيروم رسالي كان باباسات فرانشيسكو نتوم نمحداس من لعبي تغرستيان تباهيلو تمسرت من قسقاس كم حدا نايت اقام عبل كبلوين كم زقلسوو الزخاخيروم رسالي كان باباسات ليون نتي أمنغو منبرة بيتروسن أمنغو عالم لخاوي سدرابيت كاتوليكاو من كسغاس وهبتاو تحدسون زلو ركب نمدل دال زلو ومدليت بمقلاس بزعب حموشتك عند مدايات منفساو تمكرو ماستنتنو بمنفس كدوس متماق نايمس غاناس ألوت كال أملاق كدوس قربان كمول لقسيو كبلو عمل كتولوم كام منفس كدوس متماق جميرو اتيك ابوشت تحدسو زقبر حباراو قعزو امنات منجي وهبتاو تمكرو منفس كدوس مخانو قلزو زخاص اقات امكت ابهيوات مؤمنان وصيتاو نكخوون زخلو من بزعبا فقر املاق عميق فلتات نخهلوهم زقبرنيو بلو رسالي كان باباسات بزاقات امزي املاق حساب تراي كاب مخان حليفو حق اينا ناي مودات امقلسي ابونات يخوون بمبال اسمرولو منفس كدوس اركن سلامن نتس عنتن كمتس كلو نمئمن عنا دماء تسفايه بوم كاب فقر خرستوس كفال يوم زخيل ولا حدا نقر كمزي اللا دماء رقس انيان نت كمزه اللو وميقبر كبلو قلسو كاب زي تمكرو منفس كدوس ناي فقرو مسخاخرن سبخت وانجيلن ناي مخان وشت او بهاقي متس بمبال نابالات وهبتاو تحدسو نتوم بس اموان بادو نتنز ساقيو زلو متسننا عملاخ كمسو لوم التبابعووم رسالي كانوا باسات ليون عصيبهم ناب صلوت مدس بمبال بزعباتي أمك سقاس تحدسو زلو لمدي بزعبا بوتا وداسين أملخون وناستنتنو تمكرو منفس كدوس مس أملاخ زيادان هندبتاون كنو عن زررب كمزفتر لبدما نمس غانان أملخون كمزخفت غلزو اتي أب قبائتاتكم ملالي زخون أملخون وداسين أقداس مدايات كريستيانا وصلوتي يودما بلو اتي تحدسو نبزوحات سبات نزي صفحات صلوات زي اندقنا نخفلتون ناب كريستيانا وهيوات نخملسون كمزحق قزوم دما مسكرو اب مدم دمتا نابالات من كسقاس وهبتاو تحدسو اوشت بيتا كريستيان تلغوهم كقدسلو اتبابعوهم نباباساتكمن نسبخاخومن اقلقلو كبلو دما تمحسنوهم نقزار اسخوم نمدنفع وين سلطان وين بحتاو زنا نمسعاب كي تسعرو تتنقعو كبلو دما تلابوهم رسالي كان باباسات ليون ابو القاون حبراون قعزوهم منفس كدوس واترو برهانن منج برتاعن كخونهم بمسلاي حوارياوي براكيهم اكافلوهم
1: رسالي كان باباسات ليون منبال عصر تربعته نمحبر سبب بيت نازاريت اب حقر فاتيكان على الثلاثة قنبوت تقبيل مبزلق سوك على محدان نعبالات تمحبر سبب فلاي اب مونغو أمرون منفسن اب مونغو امنتن متناعتن موياون هيواتن حدنتن مركب برحانن ممرحن زاد اليوم من اصيات فلتتن قبرا قبن كتباون داقف اب محبك تسانحو كمزة تباب عزينا فاتيكان افليتو كنو سماني عمد دحر خلاي وقع عالم كاردينال دومينيكو تارديني دحيرو والناس حفق دست منبر زنبرو ابتوان حدش كتما كباب روما بيت نازاريت كم بيت مكرها تصفى كم زمسرتون دحر عصر تتات عمتات بيت نازاريت اب منغو امنت بخلن قبرصنعين ادلاي زتم معبال زقد سرزلو كوينو بفرلاي اب اقل قلوت اتعم ازيوم دخاتات زخونو مالقصيات زقل قل ايو على سلاسا قنبوت زخر منبر سماني عمت مسرطة اتما حبر السبن مز كار كاردينال بيترو بارولين دحرز عرقو مساطة قداسي أبهرام ممبر أبزرك بنقص عدراش براكي كدوس أبونام ستم عبالات محبر السب ممحران تمحارو عبالات نايتي بيت مرت تمحارو زنبرو فتوتن منفساويان حقزتن تقبلن على معدان كمزل قصو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات ليون أبزل قصو على معدان مباقل بيت نازاريت نتم بتوخبون بزبوق دريتن حبتامات زغن تمحرتن مرك كاب عقم زيبرلوم السبات نايت مرتقات امتاتن مفتر اميتوز دمسرطة مخانو زاكيرام كاردينال بارولين اون ابتزعركم ساطق داسي نزو ميازي كم زوغ لحوز الزخاء اخرى زينا فاتيكان اصعيبو نتي مسرطي اتم محبر زوغ لحوو كبرتات مالت محبر عوصرات املت بيتا كريستيان زن تبارق مخانو عمل كيتوم ازي كبرتات زيز انيحو مستي نبيت نازاريت ناب حدش موائل كساقاقر كاردينال أكيلي سيلفستريني زاوة فيوة مارحنة زير الساعة كم زخونن كاردينال سيلفستري تنقوق أحلون وانو ترقامن نايت محبرة سب زابقاسة منفساو هياب انقبل بمقلات ازعون اتمسراتي نبار السلام المدنفع حبرو السناي اب مقدام زعدقو مارحتي كخون زخو المنقصيات مهنات زبل زتقبلو منفساو هياب ايو انقبلو كم زززخاخرو يحبر بتوصاخر سيكان باباسات أبزلقسو ዝለገሶ ቃለ መዕዳን ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝለገሶ ግሮም ሰብኣውነት ዘርቅስተዓር መልእኽቲ ጠቂሶም ንሰብ ዘነቃቅሕ ርእሰ ምትእምማን ርእሰ ብቕዓትን ዘይኮነስ ሓራ ዘውፅእ ሕብረት ዝቕይር ርክብ እዩ ብምባል ካልእ ግንቢ ባቢሎን ዘይኮነስ ብፍቕርን ኩላዊ ሕውነትን እተደገፈ ከተማ ኣምላኽ ምህናፅ ኣድላይ ምዃኑ ኣትሪሮም ብምግላፅ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ሓደ ናይ መወዳእታ መዳይ እዮኹም ክዝክሮን ከተባብዖን ዝደልዮ ቤት ናዛሬት ካብ እተፈላለየ ወረዶታትን ደረጃ ናብራን ዝመፁ ሰብትን ኣንስትን ኣእምሮን ግብረገባውን ቁጠባውን ፀዓርታት ምዝናቕን ንምዕማቕን ዕቤትን ኣበርክቶ ዝግበረሉ ናይ ክርስትያናዊ ኣተሓሳስባ እቶን ምኽናፅ ምውቃምን ከምኡ እውን ብትምህርትታት ወንጌል ዝያዳ ብርሃን ዝዓሰሎ ባህሊ ምዝርጋሕ ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብዚ ስምዖም ሳተ ቅዳሲ ዝለገሶ ስብከት ብዛዕባ እቲ ዝያዳ ሓቅን ዓሚቕን ሕብረት ምንባር ዘጋጥመ ብድሆ ኣጉሊሖም ኣምላኽና ኣብ መንጎ መለኮታዊ ኣካላት ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ፍፁም ሕብረት ህወትን ፍቕርን ዳኣ እምበር ጉሉል ፅምዋ የሎን እቲ ብድሆ ኣብ መንጎና ዝያዳ ሓቅን ዓሚቕን ዝያዳ ጭቡጥ ዝኾነ ሕብረት እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘስመርሉ የመላኽት ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃና ጳጳሳት ልያውን ኣብ ዝስምዖም መደረ ቅድሚኦም ዝነበሩ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ሩሰሊቃና ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንኣባላት ቤት ናዛሬት ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ብፍላይ ናይ ትዕቢት ወይ ናይ ዕብለላ ስነ መጎት እሱራት ከይንኸውንን ኣብ ኩሉ ግዜ ናይ ዘተተሓሳስባ ኣብ ግዜና ከይተረፈ ክንክተሎ ዝግበአና መሪሕ መትከላት ተወፋይነት ሒዝና ክንስጉም ዝብል ዘስመሩሉ ሓሳብ ብምዝካር መደረኦም እንክዛዝሙ እዚ ፃውዒት እዚ መንእሰያት ዘደንቕ ኣጋጣምታትን ፍልጠትን ዕቤትን ኣብ ዝረኽብሉ እዋን ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎ እንተኾነ ግን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣእምሮን መንፈስን ኣብ መንጎ እምነትን መፅናዕትን ሞያን ህወትን ሓድነት ንምምፃእ ብርሃንን መምርሕን የድልዮም እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس